واحد من الكهان وانا بايت عساس سباني علال وانا نوبة في العام لمع صامتي وانا شاك الدين هذا حقي فواه يا ابو شاكر مناصر فول